0: Allah'ın istiğfarlarına layık eyle.
1: Allahümme salli ala cemii enbiyâike ve rusulikellezîne şerahte sudûrahum ve evda'tahum hikmeteke ve tavvaktahum nubuvvetek. وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك

فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوم.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: سمرقند راديو حياتن قلبينه.